طلت الراية الحمراء راية الجبهاوية باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء.

استثقر للدم اللي سال سطر واكتب يا تاريخ اكتب بالبندقية وعلى الراية عالمريخ احنا الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء.

للعالم سمعنا الصوت لكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت احنا تاريخ ودراسة للعالم سمعنا الصوت اسأل عنا الطيارات الجبهة الشعبية بطولات

طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا أبو علي لا تهتم، جبنا الثور بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم.

الله مقسم سوق الايام تقسيم والقرب يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طال ما هو بدايم باشر سماها ينجلي عنها الغيم وبدل الله

الايام تكسي والقرم يبلى بالامور العظايم الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جو رسم

الحكي عالماضي ماضي هذا كله جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس مو